بين الناس كان كان إيساسي بن فور ريتموس رمج ريتموس بزج مين تبش كبور تانسو دالو خزام هاي ريتموس تامر ريتموس